يا نعنى بري دي مرت السيارة ستريل دي بست بن سي بان ستريل دي بعمق السنو هيت خفاس باني نونر ريسو سكون خفاس.